نرجع لكم برنامجنا هلا، ومعي بدي أفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا، انه ما بعرف شو هي، خلي هيلين تشرح لنا عنها. شي آلة اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.

0: بدر.
1: ان شاء الله تصير ونبعثك كال ان تجرب ان شاء الله.
2: Let me know how you go.
0: Yes.